عندي 6 أولاد وزوج مرة. نعم بيت أحساس روسي برمتينيا أسجستان وسبق ونسات أوزا المرء نترال المرء نترال شراء نعم أجزيستيا على لقال يدير المرء شنو مكاسا أتحان مرء سيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيها أتحان مرء سيرا بعرض من لقال أفضل إزمبلو باق مرء أي حانكا أو دلوزا إتحان دا دلوزا أتحان مرء سيرا نعم أتحان مرء سيرا ni tegala paya muntu kamaru be pes tarega ba moro sinima afetado ida ma kaso na da ida persidare

عندي في الدولة وزار مرض ما يجيك أحساب سلوسي برمتيني أسلستان وسلوك ونسات وزار مرض نترال مرض نترال شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول أي مرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب هي فاتحين إيها أتحان مرض سيرا بعرض مليمان For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesel of Nevermaka, Uda Lavos, Nutella, Paya Motuka, or Bay, the Pesitara of Morus Nevermaka, Afetado. You don't have a son of that. It's a procedure of a

تقول عم بيستورى وزار مرو ما بيت أحساب سلوسي برماتيني سيستانبوس وكما ست وزار مرو نترال مرو نترال شرا نبي ما تزيستي على لقال يدور المرو شنو مكاسا التحان مرو بسيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين إيها التحان مرو بسيرا تعرض عن لما for example بقمورka أي حنكا أو بلوجا جوتانكا بلوجا أتاه مروش السلوك نجمكا ولا لغوصة نجد على فايا منتو كامرو بي بس ترى جبا مروش نجمك أفتادو إذا ما كان سوى مدى إذا بسي جارو

عندي 6 أولاد وزوج مرض ما بيت أحسن سوري سوري برمتوني أحسن استانبوس وكما ست أوزوج مرض نترال مرض نترال شلو أنا بيما تزيستي على لقال يدور المرض شنو مكاسا أتحان مرض سيرا هنا في الكات هي فقط هي أتحان مرض سيرا بعرض هنا for example بقمورka أي حنكا أو بلوغا جوتانغا بلوغا أتاهم مروسة سلوك نجمكا ولا لغوصة نتغلى فايا منتو كامرو بي بس تاريغا مروسة نجمة أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري أو أدوس